سماكي كجاك بكيت كتم بمغان مرتي سنوسي بمير اجتي بكي ركي ايش اصير شري بمن يجوتي كي ركي سنرمن هورتون اشي لاغوتي